قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى صدق الله العظيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.
1: نسأل